0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پتان تالم بهاي فارقي جفانت چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخه كان لقال يا مدى سانه

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مي رياضة يا بو هاما جرينج بت الفيري بري هامي يا عزب احسن

0: برزان من ام رسمه يعني مثلا مش هي قركي هي كونا اگر بيت او همو اكسسواري زيانه ها او شت زياني لي لا بي اصلا هيك يقلا قرك كان يونان يا لا قرك كان بلا شو خوش كان اصلا تم تو اكري
1: اصلا هيك شاردوتو
0: بلا يعني اگر اواني لي نبي اصلا تم تو اكري برشا
2: كاركتر كدب

0: كاركتري كي ميجري
1: بابا
0: هي
1: بابا
0: احتواي كي
1: استعون
0: بقوتي
1: بوا
0: هي
1: هي بوا
0: هستا كي لنا وشونا كي بتايبتي لما منطقي وي
1: بلا
0: بس بهوي اوا وسيلة كي ناتواني تمتو اكو
2: بني سو آرام
0: بلا
1: هرون بو شوا
0: بلا هر
1: بو
0: ناتواني
1: كهرباء
0: نايبيني
1: وهين
0: يعني وكو اما وكو اياك سيك بيا يك جلي كي جاني لبرا بي بلا يك مجموع اكسيساري بكا بخوي اوا
1: راسا
0: وهين فوزاي درس كهيج نبيني يعني وكي نبيني بهوي اوا تركيزي شنا كي تسر اولا نتيجة سيلة كي اوا ساوا سيلة كي بأساني برين مايي كاني
3: لكلاني كشيتا تشي
0: بلا
3: هذاك الرزمة نامي شيت ومانا بس فعلا او فوزايا
0: والببيئة او كولاني كي تمتعية يعني طابعي كي هي بس رك او واهستا كي تواو تواو ناهل تمتع لشينا كي اصلا فوزوية
2: دكتور يسا كولانا كان نيساون كران وانا مثلا خانو قروشتان زور لروي رنگو آنو زور آرام ترا
0: لروي احتواشا
2: شكي لروي جنگي و
3: كاركتر
2: دوستي جنگي و نزيك ترا لتو قلقة زيادة نزيك ترا لتو

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فارهي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گورنکاری نرخه کن لگالی مدزانه.

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلي اس كتوما روجانال دابا جو مي رياضه يا بوها غرينغ بت الفيري بري هامي ازي بحثك

0: نافخ الكيده وكيف عم يرو قال لك هات عم قيله يرو قال لك كيف خشبون ما تفعلي خلكي ديت وافتشتك قال لك باشا
1: مع ايرو هات جلو برج الكردي مع رساله شاندي الجيورو ملوكي زاند من كرد كينا وفي الثقافة تمهاية وفي الكريمة هاية أمير وآتن وقادمون بجلو برقي ما أم آتن أمفر
2: إسا صالكي مميزة زماني ما أمدن لكم حرياتي خار بثقافتي ما يجي أبش خركي لكم بزانبن سلام أصلا شعبها مي زماني ما كردي أساسة حضارتي مي برباشة وجبو خلكي فهمنا كي عربان كج حد دريو وزانبن ثقافتي كردي أساسة حضارتي يعني.
3: تماشان ايجا ام حمو هنرمند نافدار اي كرد حسن زيرك ناسكن جه بوکانا روشالات کردستانه هنرمنده که گله که نافداره لهر چهار پارچه کردستانه دنگی بیه نافداریا بیه ایجا ولاتی اک لنافچه سردشته یا روشالات کردستانه مالا خواه کریه نافنده آرشیفا برهمین هنرمنده نافدار کرد حسن زیرک و گله برهمین وی هنرمندی کم کرنه و هر روش گهداریا وانده که او یک جی بیه بشک جیان آویه

محمودي محمود آذر متولدي 1364 دانش الشاري سردشت أول قناي كما مصاع صندير الشيوم بيبون نمام نمامة كذوري تعسيس إذا كذا كفامو كردوا دواز دواز صالبوم وقت دتشم بو مكتب لما لان او دمين وانيك ابو الرادوي اندرياي قديم ابو الرادوي انتيني ام بودانا لسرباني وقت جملة دنج ماما ساعة صنزيرة كدي من انزاي ماما ساعة صنزيرة كا اما واركا تاخير مذكر بو مدرسة يدرن دتشم بو تاو قرانا جو خلال دبعا ندرشن بس الله خروشنم ندبو يعني دنجا كم عون دا تحصيل سادة ذكردم لصالي بنزاو سيو بنزاو شوارا أمودوا كاسات كانت كنتم شار بشار ما عباد شنو بانا حتى من كصالي 1654 أوركاني لا مصطفى بارزاني لا أردوغان أبو الربطين أمن هو الرسمي شن دقال هالمصابقة والي بالله ما نبو دوستي زورتها كمبون ليراق رسم كاسي تنبو بيدا ذكرنا

واللي وصالح افتانو كاتمير مدروس كرت في يوم اختصاص ضابا ما مصاعد صنديرتي او اللي ركوك ذاته اللي بيستو شار ساعات دا ششتا هشت عالم الروجة جول ما مصاعد صنديرتي شراتكم اللي قناه صندقل خزان من دالك اخوارا من بخم كارم بدي يوان ديم بدي يخم دالمشي ما مصاعد صنديرت من الزيري من أقر دايك وبابي لصرى الزواج بكنوة بينسى ذاك الرام ببيع تازم ما مصاعد صنديرت نبتو

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي يا عزب احسن

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هل قريب بيروكي داعش
1: كس سيري بيج مرقي دا بري ويكزور سيري اوانا باكر
0: دايكو باو كبريا كاني خوشد بكافر زاني بيش اوي هاوسل جيريب كي جيانت شون بو
2: دوي ما قيت بياوكم بوتي دبي حجاب كي
3: اگر هر بشر کاری بکوه تبردستی مجاهدان اما بکش رو
4: این اسلامی پیروز ام آینه نیا با شوتون روی که اوان باسی کنه

0: جزاك السلام اللي جوا ندو جزاك السلام بتوكا رفيقاتي وبداية الدروس.
1: الحمد لله والله من سباس بخواب أبوني سلام كردنوا يعني زور خلق مناسيوا.

0: تيشا مش هيك سلاكم نقاش تيكي جوانا
1: بله
0: بو هي او كيسي برام برام دن بيعني كوكسياري كي ليك بيان شتي كي ليك بكرسي بلان كسلاوي كي ليك كابرا
1: ارامي بدل ايا
0: ارام بلا بتا شي سلاو كرد شتي كي جوان مش تيكي بيروزي جا سلاو كرد يعني شدوني تو برسيار على شخص يعني شتي جيغاك اشتا شوينك
1: اشتا مالي دوكاني
0: دوكاني يعني شوينك كي كشتيا سلام كردن سلام سلامي خويا براسي يعني سلام كردن انسان نرمك هات انسان قوري بعي بشوازي كي جوان ترين شو سلاو كردن يعني امر ناوي بكرد واري يعني كوما لا شتبيني جاري واس سلامي شقي لا انا شو جواب نادري
1: تو هو ناخوش
0: شتكي زور ناخوش براسي زال
1: قال سلامك يا بقر مدريش قال سلامك كي وخوش اكيد
0: بتاكيد
1: زاوي كسك توريا قلتو تو سلام عليكم سلام عليكم ها
0: واه
1: كابرا ان شاء الله عليك السلام اهل كم يقوى آياتي باقريكا كم كايقري هي لستدرني
0: أمورتا تأثيري زوري أو سلام كردنا كتو سلامك تأثيري زو زوري براسي بلان براسي زور ناخوش لشوين اكا دانشي كابري اخوية كابا شوري هيتي لها شوين اكابي ببيا سلام و ببيا كلامي يعني شخصياتك و ناشرين اكا
1: سلاو كردن يعني حساب كردن بأو شخصا
0: بتأكيد
1: جاروه تو اجتا باخك يعني لمزقوتك ياخد لبازاري كاوا دانش تدو قنجينس السلام عليكم لخوت وبيت خوش وايا بس اگر تو اوا دانشي كس دانشي داول ولا من
0: هلش نسه الاخو يعني كبره هلش نسه ببيو يعني جوابي صلاوه حل شنو يخوش بدانشلار شو جوابي صلاوه قد باتو يعني انسان كان برابر مرتاح تلبي بلان كجواب الندايه وكو هلش ناس هل ناس لبري يا اخي شيك ابو عليك السلام ما هيش
1: دي
0: باخصش النبي لا قال يعني مثلا ما ناخوشك جبل بس كبر السلام يقد احترامي بك جوابي بر بس جواب دانوي احترامك ابو بخوت ابو كبري برام
1: دوري خوتا
0: قبري خوتا نوني
1: رز لخلي بري رز لخوتا انك اوت ودانش جناب قال شلونك دانشي من بدن بتهنشتا او سيرك مو سلام لكم ناخوش وا بس قال السلام عليكم
2: باي قال خويا انا برميت
1: بلا
2: سلام
1: سلام سلام اخويا ايش قلنا ثاني اخويا يقول
2: سلام يعني يا عشتي
1: بلا.
2: يعني يا وداني
1: اه بما تنشر بلام كاكل تشوف رموزات المولي اوجو انتريان بلام سلام عليكم باشي براجان وزحمنا اللي تشوف رمو خلاص كامي خوش ترى
3: والله ابليس حدنا تو اگر داوي يا متي لك سيدي سلامي لك كيف تشوف
1: سلام هذا خوش ترى
3: بلا سلامك كيف كيف دعاء نشانك
1: سلام ما هيك كم بوتو سلام كذا
3: بلا بتاكي
1: ابو بدس بس كنا
3: ولا والله هذا بس كنا
1: يعني على سريك بوزولين
3: بلا بلا بتاكي
1: اگر كسر سلاو لنا كان نيغران ابي هسه كي شلون
3: والله انا خوش كون خوش
1: انا خوش
3: بلا بتاكي
1: هو اول شلون كان داني شي تو مال بيا بتنيش تبرون وحرب سلام شيرا نغا
3: والله انا خوش
1: هر الله حسابي وانا كبد
3: لا والله امرو اشتغى كم بوتو قدر الرزق بيشتلنا ما
1: قدر الرزق سلامك
3: بلا بلا وكو بيشتلنا ما تكنولوجيا
1: خلقي مشغول كردوا
3: خلقي مشغول كردوا خوتي زاني حكمه دجمان اوايا يتر خلق بيت عاقته وخلق بيت زار الاجيان
1: واه
3: كتو خويا
1: جيانا خوش هو بس
3: جيانا خوش بلا
1: ام بدا موشونا احترام الرزوا وليكا توز دور كي تولي وجنجال ونا من لقى توازا دخني بكم وسلامك اللي بكم وسدانك بكم
3: او خوشة
1: او خوشة

أي كمان وصع صنزير الشيوم ليبون نمام نماما كذول تأسيس ذا كذا. كفامو كردوا دوا ضيا يازد.

خلال زمان نذرش مثلا اخرشتم نذبو يعني اذا كم اون دا تحصيل ثلاثه كردم لصالي بنزاو سيو بنزاو شوارا امودوا كاسه كانت كنت مشار بشار ما بعد شنو بانا حتى من كصالي 1654 اور كاري لا مصطفى بارزاني لا اردوغان ابو الربطيه امن هو الرسمي شنو قال هالمسابقه والي بالله ما نبو دوست زورت ساكمون العراق رسم كاسيتا مو بيد هذا كلمه

واللي وصل عفتان وكاتمير مدروس كرت اليوم اليوم اختصاص ضابا ما مصاصن ديرتشي او دير كوكر ذاتو اللي بيستو شار ساعات دا ششتا هشت عاد من روجي جول ما مصاصن دير شار هذاك اللي قلنا صندوق خزان من دالك اخر من بخم كان بديوان ديما ديخم دادو شي ما مصاصن ديرك من الزيني من أقل دايك وبابي للصراج زواج بكنوه بينسى ذاك الرام ببيع تازم ما مصاصن ديرك نبتوه.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسكي

لجيريا وشاب لجيريا كي خانزات فانتايك بدهين غور او غورا شكوتيك هي شكوتك زور غوريا وكو زندانيك بوا وكو نقطه حراسات بوا لبي

محمودي محمود آزر متولدي 1364 دانش الشاري سردشت أول قناي كما مصاح صنزيري شيوم بيبون نمامنا ماما كزوري تحسيس إذا كذا كفامو كردوا دوازة صالبوم وقت دتشم بو مكتب لما لان او دمين وانا كبر رادوي اندريا قديم ابو رادوي انتيني ام بوتا انا السرباني وقت جمله دنج ما مصاح صنزيره قديم لان زي ما مصاح صنزيره كا اما كا تاخير مذكر بو مدرسه يدرن دتشم بو تاو قران جو خلال ما نذرش بس لا خرشتم نذبو يعني دنك كم اون دا تحصيل ثلاثة ذكرتم لصالي بنزاو سيو بنزاو شارة أمودوا كاسات كانت كنت مشار بشار ما بعد شنو بانا حتى من كصالي 1654 أور كاني لا مصطفى بارزاني لا أردوغان أبو الربطية أمن هو الرسمي شن دقال هالمسابقة والي بالله ما نبو دوستي زورتها كمبون لإراق رسم كاسيتها مبيدة ذكرتها

0: سنتان دده و هر امپيرك دي ببا 20 دولار امريكي واتكو هر مال باتك مهانا بيوستيوان بده 6 دولار امريكي هي جبو الكتريكي دده ماغو موچي هر مال باتك 100 دولار امريكي افين شخمس كانال هشت باريس كها حسكي
1: السرفي مجاري بشك جا خوادين جنراتورين باجاري حسك الدنزانين بشتو گران کنا بوهای مازوته نرخ امپرانجی جپازده هزار لیره این سوری گشتیه بازده حتی 6 دولار این امریکی. هر واد بیجن هم مالاتی ایدین نکارن به وی پری بدنج بو دابین کنا الکتریکا خواه و دبیجن گلک هم مالاتیین باجر هف بشیه خواه یا به جنراتوران ره قد گریه.
2: هدي بطاقه متن هي ام 5 دولار ابدن ام 5 دولار اجي كان بدن ديك خساره يعني يعني ايرورو 27000 لتر تناسكر استينم ما حسبان 337 مليون ابي ازهار مازوت بينم ازي بايم سركيزي بايم سر ملت يا ملت قبول ناك
3: فيرو شندرو وك محافظه حسك بكهرباء انها ازي بين سر جنراتور كيمه مثلا حيث ده امبير مهي 150 مال مشترك جمعي انا وقت يقو دبي امبير ده ناف روبلي فيسبوك يده ودناف روبلي خلقي ده دبي انه 15 دولار يعني وانا كانت بي كيمتر عالم فقير يعني بس سعر كايب كير دوف رادبي موظف مليونك يعني بي ما هي 6 دولار حق امبير ابد حيث حزاري بده كاي شو خو شو چبین زاروك يا خره يچكريا خانيا بده چا انترنت اخو بده نها دما گو ولو دبيجن برا پسپورم در كابن امجي احصائك يجفي من لترشيك يعني گوش نافينا وي حيس دمبيري اكيد من لداخل نكار في طاقه تيبت
4: برا جانا ما زحمت لي بيقولوا گو امبير هرب 17 دولار ودر كاف تعدل ملت بري ملت فقيره ملت يعني باي ب 15000 بير بزوري دوف نكن مال باطني فقير عند عمودي دي بوانا في كهرباء نكشان دينن ومازورا مازودا خدم يسربي ملتي قد كانت شبو كهرباء تعدل ملت كهرباء وحكومات دبيل سيرفي تشيروني ودراسه بك شو مصدر خدمي بدي طورا بدي حرتشتي قو ملت جيانا خد درباز بك يانا ولو مين زحمتي ويتشي بسيرفي ملتي
1: أمي زيدة تل سيرفي مجاري بسكنن شامه لیسته نویا بوهای سوتمنی را گهاندی که هم بزنین لگوری لیسته نو همولاتی دکارن چاو هم سوتمنی هم جی الکتریک آخوا دابیم بکنج برکو الکتریک جی مدنو چه ایده جی راپور ایده جی گدار کرکو گریده روشا سوتمنیه دمک سوتمنی گرانده به الکتریک امپرین الکتریک جی گرانده بین نو چه گهانم اوین شیغموز جی آموده بمره اوین دن باش به دوی درباره ده درباره لیسته نویا بوهای سوتمنیه ده چه آگاهی بردسته هنه هم تگو دارتین کرم که
5: بله روش باش ایوب شخوا درباره لیسته نو یه مازوته یعنی براستی جمال حتا گزبیان و بنزینخانه گو انها لیم من چن ولاتی دیتن مخست گو از پرتک و بریاری لسر ویوان ناس بکم من گو دوی حکومت سوریه ایدی بریارک نو داخستیه گو دن براش خور داخ يعني ايدي ايما تقري دانا ما بفيلي ستيف نما جبر هر لتر كامازوت بو بدوازده حزار و بينسد ليري سوري دامان دمي دجي هر لتر كا بنزين بو بشارده حزار و حفسد ليري سوري و قنينيا غازي جرايا غازي ايدي بو بصد و چل و حفت حزار ليري سوري يعني واتح حتى او جرايا غازي جي بجي جا دستيوي ولاتي سي حزار دنجي دنبرا يعني جهه بلافكريني وحتى جهاشتنا بردري مالي سي حزار الدنجي هي واتصد وبينجي حزار ليري سوري ايدي هر جرايه كغاز وبجيجا ولاتيا كبرستي ولاتي دما قوتن براش خر داخن ايدي او ددنخو يعني كرنكو ام نمانا بنزين تخازن نما زوت تخازن نغازي تخازن يعني دبيجنكو حكومتها سوريا يانو بفان نرخي او روجانا بلاف دكو دكبر يار لسر ما فرز دكا ايدي او جمر دبيجاب كو يعني برا كسر في ولاتي ايدي جيانا خبر دوامنك جبر كو يعني ويتو كس نكاربة بدوازده حزار و بينسد ليري سوري يام بصد و بينجي حزار ليري سوري جرايا غازي بكرا جبر انها دما قوت

بزشكي كان شونا تونترين سزالة إماراتا بنصال بن كردنا لبرويكا إمارات ولاتك بجوري هلا وستاندارد جورو بتشوكا كان مع ملاعكا سزا كان لبيب جارني مادي زورو دسبيكا بو زنداني كردن لنوان دوبو بنصال كوتايت لسعودية تونترين سزا سدارة سعودية كان زور خوان هلاك ناكن بموضوعه ألن أجر أو برسيارتي كدراوة تو وكو كسي كبرسي لجياني كسي كديكا أجر حاليكي زق ببين ري بيقمانا ملا دواي دادقاي كردن أجر بزان ريتو بطاوتي يقلاي ببيتو بسر أو كسي كحالكي كردو أو كسا برسيارة سزاكي لسيدارة يعنى و سعودية يكاك الأولاتاني كسزاي لسيدارة داني تاب جيبا جيه كري يكاكي ديكش ل سزا كان بيب جاردنا دقمان بيب جاردنيش او ايتر سوكترين سزا بو دوخي كسزا كا او نقورة نبي ولاتيكي ديكش معنى چينة چين تونترين سزاي سي سال زنداني كردنا بهمان شوا و سوكترين سزاي لسن نوي بروانامو مولتي كار كردنا اما باشه که ولاتانه بون که بگیوری ولاتانی باکوری اروپاش من ماوه اوانیش چیان هیا؟ اروپا لوانه سوید، فنلند، نرویج، دانیمارک معامله که جاوز لگلن برو دو خیا کن که با سیستمی به حالا نویه بن خوان لهم ولاتانه سرطا معامله لگل حالب چوکا کنه کن با هر دو حالی پزیشکی لماوی ساله که رنگا بروانامو مولاتی کار کردن لپزیشکاو بگیره تو بگیوری یاساکانی مولاتا لام رگه و حول درد که نهیل درد حالا پزیشکان بگن به حالی گوره هر امه وای کردو گیان دزدانی چار خوازان با اوی حالی پزیشکی و لمولاتانه براورد به جیهان زور زور کمتره.

ملت غازنت كجبو كري كري بوهابي مازوتن لتر مازوت ب 12 هزاراي وحصرا عملانه ومواطن بري مواطن قش بريوان عملا سوري ام دانش تجاره صفيه وخشمان وان ذكرن لتر 13 و 14 جيناجي اجباري كري بوهابي.

محمودي محمود آذر بتوليدي 1334 يعني شو شاري سردشت أول قناي كمان وصع صنزير الشيوم بيبون نمام نمامة كذوري تحسيسي ذا كذا كفامو كرده ودواز يازا دواز صالبوم وقت دتشم بو مكتب لما علان أودي من وانك أبو الرادوي أندرياي قديم أبو الرادوي أنتين أبو ذا لسترباني وقت جملة دنجي ما مصاحة صنزيرة كده من زي ما مصاحة

واللي وصل عفتا انه كاتمير مدرس كرت اليوم اليوم اختصاص زابا ما مصاصن ديرتشو او ديركوك زاتو اللي بيستو شار ساعات دا ششتا هشت عالم روجا جول ما مصاصن دير شرا ذلك اللي قلنا صندوق خزان من دال كان خورا من بخم كان بدي يوان ديم بدي يخم دازمشي ما مصاصن ديرك من الزيني من أقد ذاي كوبابي لصرا الزواج بكنوا بينسى ذا كران ببيع تازم ما مصاصن ديرك نبتوا

0: سوال تاندي زور سواس الله سعب باش مخور حكم عاس في باشو براسي جي شانازية دستان خوش بي
1: فاهم فجال كمك ليرا دابل

0: بجار مالي ويرانم بسر شو وعده يجينم بنا كاميل دنيا دا بابا شو عمري شيرينم
1: وصيت بي لسيوانا بشن تسليم بخاكم كان بطالي زلفي ليلى بي دروني كفني خوينينم جال الرفيقان تخوا يقيك وازام توي كلا
0: بلا لدورم كومالي بقرن بيادي كان زماني زو جياني صالي بيشينم
1: ميجوي ام آوازو ام أدائي مرحوم قاركبان كونا
0: بالي
1: أتوانم بلم زيات اللي بنجا صالة زيات ريشة بلي
0: قرانيكا
1: بلي كا آوازا كيم دانا سرطان بولتي في مسخاي سليمانيا لكوتاي شستكانا
0: بلي
1: حزم لآواز دانانا كرت أم شعرا لاي من نبو بلام شعريشي قران بو أم آوازم دانا ويكا استا بو أم قرانيه كدامنا حزم كرام قار كابانا بيلي او كاتا دوكاني چهبو سرتاش خانبو درسيم برامبر مزگوتي گوربو
0: بله
1: چون بولاي كه چون بولاي ششيلا بو سري چا كردانشتم تا او زنيا انجا بخيراتني كرد موتي كا خالي خير هاتيوت ملاكاك قار گوراني كم اوازم بودانا وا پيم خوش اگر تو بيلي وتي باشه والله پیم خوش آدی ورده ورده آوازه کم بود با شعری گران کلای من بود.

0: بالضبط.
1: كليبو موتي والله يا وزكي مزور بدلو زور جوانا دسي كرب جرفانيا كاغزي شي دري هنا شعري شي لسر نسرابو وتي حسكم بمشي عربي جونجينين وتمادي تخاب مري كشعري كم خنوا وكوي ساد جنابو سرتاكي ناوي عمري شيرين بو
0: بابا
1: هني اخولي أخول. شاعر اخولي شاعرو
0: بابا
1: سيري شعري كم كلا ولو تا اخي خير مواها لبلويا سيرم كل زياتر زور بابلين بعربي فيلم مأساوي يا خوت
0: تراجيديا
1: تراجيديا يا يعني قجبيني يا بابلين وتم كاخر والله يم شعرة هرسر قبران وامشتا نمان بيرا خاتو بوشي اما بو ينوتي والله كخالد يا كم اوازكيتو دوم او شعرة خوم لنا وشعرة بين مغو تينا قيشتم لو قصي اول جار بس دعاي بوم دركو
0: بالا
1: تي خوم لو شعرة بين مو تخابا بي قنجيانين بمو دم يكام شعرة من الجرفانا والله قنجان مان بروفوان كرت و هنا من لتيفي موسخاي سليماني تمرين مان تيا كرت و برد لبغا او لو كاتا هين يكبو بابري اهان يكبو لقاعي خلد
0: بالا
1: لبغا قاعي شي زور مشهورة و زور قوري حتى اوانا قلب الله بو رزي بيشوا علي مردانو ريادان بخير تار توفيق وانا همو لبيو شو دانش تبون
0: بله
1: ك سراها تسرم قرانيه ام طبعا بردمي يما يول سر مسرح كي مجد دوايا موسخا كي بو عزفكين والله يقشت مقطعك لبرزكيا يعني باحساس يا قوتوتي من سرم سرما من كمان كم دانا خوم جمله قرت اما نجوان ادائي كده وانا باحساس
0: يعني او نرازي ولا وتناكي كخوتو خو لا عزف كدن وسطا
1: والله يتر اوبو كبردك داخرا او حفله كمان لسر مسرح طابو علي مردان وان هات نسر شان وكبا وشا مقاره كرت وام لا دوت قار والله شي شي زور جوان باحساس او قرانيه بداخو يتر او قرانية حزمانا كل الاستوديو تي في مسخة سليمانية بوي توماركين
0: درفد نبو جهالة
1: درفد نبو جيرا بسرياو اتر هر نمان ديو
0: ما مصلا براورد با ايستا او كاريگرياني كا موسيقى فارس و عرب و ترك هيانا لسر موزيشي ايستا هر براسي او مترسية قورية كا هموان قصي ليو اكن
1: موسيقى بابلين عربي يا تركي يا فارسي شنك الدوري إيمان ناوة
0: بعد
1: إيمج لقل أوانا جين بتايبتي إيمي عراق كردستاني خومان لقل عربا زياتر نزيشين
0: بعد
1: باكور زياتر لقل موسيقاي تركي ترك. وقراني تركيا نزيكا روشالاد لقل موسيقاي فارسيا زياتر نزيكا
0: راستا
1: بويا أمسيانا هرسيشان أمسيا دولتا خاوانيشي ميجويشي زور كونن لأرشيف خوانا لموسيقى وقراني خوانا
0: بالي.
1: يعني دولة منن بحقيقة
0: واي.
1: يعني شتاكان يندميك أرشيف كراو و تشسبين راو بناغي بودان راو ولسر أو أساسا أواني كيان لسر أو أساسا يخوانن
0: راسي.
1: لما حدا كان يانا لأكاديمية كان يانا لسر أو أساسا بلام جي داخل ملتي كور تا إستاج با إستاج هو چون خواني خومان نبوين خواني كيان ما نبوه درگاو پنجره من نبوا
0: بله
1: لبروا شتمان براوا و زوشتی اما براوا اوانی جو تویانه تاو دورو پشتا کمان
0: بله
1: سوری شزانین که اوهی اوانی اما یه بلام بچی اما اثباتی کین هی اما یه اما هیش بلگه اک من بده سوانیه بلام اوان بلگه انه ارشیف یکن لبروا تأثیراتی موسیقای فارسی بسر اما و هیا تأثیراتی موسیقای ترکی بسر موسيقى كردية وهي تأثيرات موسيقى عربي بسر مانو وهي بمانو ونا مانو بلام چون خومان لي رزگار كين اما پرسيارة كان لي رايا چون خومان لور رزگار كين يما سورة زانين كا سردمانشي زور اما لا كا اشمان كردوها موسيقى عربي بسر مانا ظالبو يعني حتى قراني بيجا كان هني كان ياديان بخير زور پیروی موسیقی عربیان کردو و گرانی عربیان کردو و لاسایی گرانی بیشه گورکانی عرب و مصریان کردو تا
0: بلام
1: ایما که لو سردمو تا ایسا بیرمان لو

0: تو بخير هادي كتشومه
1: بلي اس كتشومه روجانال دابا شو مي رياضه يا بو هاجرينغ بت الفيري بري هامي عازب احكي

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پتانتالم بهاي فارقي جفانت چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاريكاني ام بازارو قرنكاري نرخكان لقال يما دزانه

0: كان راس بارت كان بالدورة السورية ريش داخل يعني بمرج تيكلي وان هنا وبي أوان يعني با دولتي ينكو هابون هابي كود فيما سليدة بني وكي أمريكا وكي فرنسا هناك دولتي دي ترجي هنا
1: لباجاري قامش لوي هجمارك جي شينيين باجار كومبون و لدجي بلنكرنا بهاي كالوبالان نان و نبونا الاتريكي الاتريكي و بلنكرنا نرخي مازوتي برتك نشاند
2: كم بنجب بغلاء المعيشة وكهرباء النية وآف النية أم بقريان وك ده حزار ودو عزلات أيام دسبيك أبي صوريد أم دعت رشيد ود بي آف وبي كهرباء وبي مازوت أم جاردي بقريان
3: براستي برس جريك برن أزمات روب روشيد بنو أم زان أف أزمات هذا مفتعلا يعني بيشتي شورش بسركت وبيشتي جو اندماج شبو لازم جانا خو خلكي تبي خوش تربه روب روج جانا مزحمت دبي
4: سر بحرة بترولينة وأمل سر بحرة جنمن نا كهرباء تانية قد كرنا حمتش قد كرنا كهرباء قد كرنا آف قد كرنا نان قد كرنا نان شما بها كرنا شما كهرباء في إيرو سيرو قام شلود رشيدي
5: والله إذا كنتنا مجبو شيء جبو فقر كيا خلكي جبو برشيان يا خلكي جبو غلاق موجودة جبو مازوت بلندة جبو أمبيرات نماني جبو كهرباء تنية يعني عم جبو بقى تشاكش هادر كتنة عم دخازن وضعي ملتي ما خوش ببه
1: بره روبری خواسر مازوت خو گرم کرنه به نرخه که کم جنرخه بازاره به سر نشتجه نفتی روبری ده پار وده کر. لی حتا نها تو بریار درباره پار وده کرن مازوت نهات نداین. نها جی دیار دینه که ده مازوت خو گرم کرنه جالیه که و او کنگی وره پار وده کر.
6: اف در قامشلویا رجاوی کردستانه یه خلکن وی باجاری ایدیش خمخاریا چوانیا دابین کرنا پیدوستین خوین جیان کرنه وستیایی و بیحالن ایتان خانما وی ماله یه لناو حوش خود دگره یه و دهزره یه اوه ایسال چوا زوستان بی مازوت بقدینن اوه چوا زاروکین خوا دوریوان قیرانان ده زوستان ده گرم بکه جبرکو تکانه ریا خپاراستنا جد جواریا زوستانه شوتاندنا مازوت یه لی ایسال وان مازوت ور نگرتیه
7: سیاسید لتر ددان ما حرسال در یاد خسن هوالا و ددان ما يعني كما أقوله بهاكرين أم نزانن سياسة أنا دبويب دو أزا حزارة يعني والله قلكي بهاي كاي فقير شلو بكن
8: يعني هو كارا مازوتا ما داقرتي بالمال بوجي سري مالي سياسة نتردان ما وبخودي تيرا ما جي نتكر ومشخورت قدان هنون ومشخورت ما براني ذكري إجا أنا دبي ولا مازوتنا ومعاملن وحقي برميل إيلو صدو بينجي دولارا إجماناي أم فقيرن
6: زوستان لبر درگهانه هر سال وکی وان دمان زیده تیری نیوه وی باجاری پارا خوش مازوتا صوبین خو گرم کرنه ده زوستان ده ورده گرتن لئی سال حتی نها خلکه مازوت ور نگرتیه تو بریارین بر پرسان جی جبونا دابش کرنا مازوت لسر خلکه حتی نها تونیه بر پرسی انجمن قام شلوش کنال حیش را ده بیجکو پار وکی وان دمان نیزی 130,000 مالبات لسر دو جاران و هر مالبات اکیجی 300 لتر مازوت ورگرت بو
9: هر سال ما حشتا ما دست پیدا کر تدی پار ما حشتی 10,000 مالبات ما 300 لتری او مولاندن دک هدف عاوله 26 مليون و 600,000 لتر مدى دفعات دواجي 5,000 مال بط سرد 100 لتر مدى وانا
6: نيزي نوت جسدي تواهي خلقين سوريا ده زوستان ده صوبين مازوت بكارتينن لنافچين كو بسالان ده بن كنترول ريفبرية خسر ده بونجي هر سال مازوت خزمت جبو زوستان لسر خلق دهات ده بشكرن لئی سال جبر بریار حکومت سوریه یا ندان مازوت خزمته خلکین وی دوره ده پرسن ما بر پرس نهزرن امی چاو خود زوستان ده گرم بکن ستیرن بی کنال هشت قامشلو
1: بشه ایجه آجوکارین هیلین و گوهستنیا گشتی لروجاوای کردستان دبیجن

0: خوست ام دنگی خوب کنن ام خوست ام دخوازن ام خوشانی خلکی کن ام کینه ام کردن بلغتی ما بجلی ما بد ثقافة ما ورقصي ما وستراني ما ام دخوازن ام محبة تاخو انتشار بكن ناف خلقي ده وكيف ما ايرو قال لك هات ام قيلو ايرو قال لك كيف خشبون ما تفاعلي خلقي ديت وافتشتك قال لك باشا
1: مع ايرو هات جلو برقي كردي مع رسالة شاندي الجيورو ملو جيز عند من كرد كينا وفي وثقافة ما هي وفي الكري ما هي ام ايرو اتن وقادمون جلو برقي ما ام اتن انفر
2: صالكي مميزة زماني ما أمدن دكم حرياتي خار بثقافتي ما يجي أبش خلكي دكم بظانبن سلام أصلا شعبها مي زماني ما كردي أساسة حضارتي مي برباشة وجبو خلكي فهمنا كي عربن كج حد دريو بظانبن ثقافتي كردي أساسة حضارتي يعني.
3: ولاتی اگل نافچیا سردشتیا روشلات کردستانی مالاخوات گریه نواند آرشیفا برهمن هنرمند نافدار کرد حسن زیرک و گلگ برهمن وی هنرمندی کم کرنه و هر روش گهداریا واندکه و اب یک بیه بشکه جیاناوی.

محمود محمود آذر متولد 1334 دانش الشاري سردشت أول قناي كما مصع صندير الشيوم ليبون نمام نمامة كزوير تحسيس ذا كذا كفامو كرده ودو عزيز دو عزيز صالبوم وقت داتشون بو مكتب لما علان او دمين وانيك ابو الرادوي اندرياي قديم ابو الرادوي انتين ام بوتادان لسرباني وقت جمله دنجي ماما صاحة صنزيرة كديم لنزاي ماما صاحة صنزيرة كا اما اكا تاخير مدكر بو مدرسة درنك داتشون بو اتاو قرانا جو خلال دبعان ندرشن بصلا لاخر وشنم ندبو يعني دنجا كم عون دا تحصيل ثلاثة كردم لصالي بنزاو سيو بنزاو شوارا أمودوا كاسد كاذي كنت مشار بشار ما بعد شنو بانا حتى من كصالي هزارو سيسودو بنزاو شوار أوركاني لا مصطفى بارناي لا أردوغان أبو الربطية أمن هو الرسمي شنو قال هالمسابقة والي بالله ما نبو دوستي زرتها كمون لإيراق قرأت من كاسيتها مبيدة ذكرنا

واللي وصل عفتانو كاتمير مدروس كرت يديو اليوم اختصاص زابا ما مساعة صنديرتي أو اللي ركوك رزاتو اللي بيستو شار ساعات دا ششتا هشت عادم الروجة جول ما مساعة صنديرتي شارع ذلك إذا قلنا نساندقل خزان من دالك أخورا من بخم كارم بدي يوان ديم بدي يخم دادمشي ما مساعة صنديرت من الزيري من أقر دايك وبابي لصر رأي الزواج بكنوة بينسى ذاكوران ببيع تازم ما مساعة صنديرت نابتو

من لبردام قلاي قلتا او قلايك بوتا لوغوي ولاتي تركيا وشقامي تقسيم يكيكا لا لوغو دياركاني ولاتي تركيا وشوينيكي ميجوي وشوينيكي سياحية قشتياران رودا كان ايرا بشقامي تقسيما ييتخوارا وو آخر شوين قلاي قلتا أبيني وكو چون دز بديواركي خومان اهاتينو دسمان لديوارو اقرينو استاج ايما هاتينو دسمان دال قلاكو اقرينو فرمون دوامكم.

ليرة شقامي أكسرايا يكيكا لبنا وبانكترين شقامكاني شاري أسطنبول بلام أويلة بشتي منويا كردستاني كي بچوكا هربم شقاما قزركي بيد لا وشي يا خواب خير بي فرمودانيشا عايدي منا لكيوها تويبرا أموشانا إيرا چاخانه یا مدعمه کافیه یا همو خواردنه خوشا کردواره کن و یا خود خواردنه عراقه کن لمشوینه پشتی منه و دسته کبه منیش از شما لایانو بزانم چی اگذاره

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دست بيدكت روجانه پتان تلم به هاي فارهي دفانت چنده جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قرنكاري نرخكان لقال يا مدى زانه

0: تو بخير هاديك جامع
1: بلي اسك تهاما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: كرا لا أوتوميلا تيبا تكدابون دزبجي جانيا لدزا لناو تاكسيا كاجدا كا خزاني كي كورد مونتيدا لكركوكو دغرانو بو هولير لو كاتيا كسي كان جانيا لدزا سرجم برين دارا كان بور غرتني تشارا سر غوسرا بونو بونو خوشخاني فريا كوتيني روجاي هولير بالام سر راي هولي بزيشكان و تشارا سر كردنيان دو برين داري ديكا لو خزانة كورد جانيا لدزا وليستاج دا تنها دو برين دار لنا خوشخانة كدا ماونتو لجير تشاو ديري وردا بابا تيكي ديكا هيا ناوندي داهناني إنوفيشن هاب كا غورترين ناوندي داهنانو كارسازية لا روشالاتي ناوراس أفريقاو أروها باشوري آسيا ولجير تشاو ديري سنتري داراين دولتي دوباي كاردكا لغل سنتري فاونديشن هاب لسليماني او بشي كان راغاندو بابا بسي پشتیوانی كردني هم گنجان هم داهنراني هرمي كردستان امانجي درش خاني ام هاو بشيا بريتيلا رخصاندني درفت بو ناون دي دارين دولتي دبي و سيستمي كارسازي لامارات اتاو كو دستيام بگا بو درفتاني لهرمي كردستان داهنو ببيتا غوي بسنوي كومپانيا گشا كردوانو يكاني كردستان لدبي وركوتيني هاو بشيني وان هردو لا بامد بوني قبات طالباني جاكري سرق وزيراني حكومتي هرمي كردستان وعارف اميري بروبري جبجكاري دا صلاتي سنتري داراين ودولتي دبي واجوكرا قبات طالباني لباري هاو بشيكو وقوتي كا امرو لدبي ررو كي نويمان بوغشا بيداني هم داهنان ام كارسازي وبهس كردني تواناي گنجاكان من كردوتو لي خوشيوا عارف اميري بروبري جبجكاري دا صلاتي سنتري داراين ودولتي دبي اما جای بو کردو که سنتری فاوندیشن هاب بجداری لدروس کردنی پردیکی کرداری و کارا ام نیوان دوبی ام هرم کردستان دادکا که درگینوی بو گشی سنور بزن دکنو چالا که کنی پروگراما کش با دو ورکشوپی تایبد من لکردستان دست بیکن اروها دیدار لگل سرمایه گزاران و کمپانیا کن و تنانه درفتی بجداری کردن لفستیوالی جرید دسکردی دوبی و لطکی تکنولوژیای دارای دوبی و روژی سرمایه گزاران لناون دی داهنانی اینوویشن هاب لخو اگرد. لقناخی سرطایی تکنولوژیای دارای و جرید دسکر اما پشکی شیریان لگرینگی پیدانا بردکوه هر دو سنترکش منگشتی کارسازان و دامزنرانی کمپانیاکان لحریم کردستان دکن که پسورن لتکنولوژیای دارایی جرید دسکردو تکنولوژیانوی کن تاو کنناوی خوین تومار بکن. بابا تيكي ديكا قردراو با پرستي ركوتني كوتاي لسر سيستمي اسيكودا لنوان هريمي كردستان وحكومتي عراق هريمي كردستان وحكومتي فيدرال يعني زور نزيكن لم ركوتني كوتايا لسر سيستمي اسيكودا آمانج رحيم سكرتيري انجومني وزيراني جدالات بهوي جبجنه كردني سيستم كو لهريمي كردستان دهاتي درواز سنوريا كان سطا حفته هوش كمي كردوا لبنان بردا دهاتي بغداد سطا سطو چوارده زياي كردوا و بجوری زنیاری کن لدوائن کوبونوی وزارت دارای عراق کشان دی هرمی کردستان بجداری تذاکر جاری کتر در فدراوات و وزارت دارای هر دولا و اوی لسر میکانیزم دا بشکردنی دا هاتی درواز سنوری کانی هرمی کردستان دا بگنا ریکوتن راپورت گلمباری و هی بین ریمی
1: دواجار هرمی کردستان با فرمی بریاری جبجی کردنی سیستمی اسیکو دای دا بلام هشتا ریکوتن لباری دا هاتی خالص سنوری کن لا نيوان هوليرو بغداد نكراوا امانج رحيم سكرتيري انجمني وزيران بانيونيرايتي هرمي كردستان لا كوبونوي انجمني وزيران عراق بجداري كردوا ودليت بهوي جيبجين كردني سيستما كوال هرمي كردستان داهاتي دروازه سنوريا كان لصدا حفته وشت كمي كردوا لبرانبردا داهاتي بغداد لصدا صدو تشواردا زيادي كردوا حکومتی فدرال سرتای امسال و بم سیستمی گرتو کار دکد لبرانبرده هرمی کردستان تاوکو ایستا نچو تجرباری داوکانی حکومتی فدرال با جیب جی کردنی امانج رحیم دلید پیشکوتنی برچاو لگفتوگوکان لباری جیب جی کردنی سیستمکه بدی هاتوا هرمی کردستان بریاری جیب جی کردنی اسیکو دای داوا دابش کردنی داهات گرانوی داهاتکان یرمی کردستان با بغداد همیشه یک یک بول خال ناکوککان نوین رکی هرمی کردستان دلیت لأسیکو داشد ام بابتا خالی ناکوکو تاوکو ایستا لسر میکانیزمی دابش کردنی داهاتی دروازه

0: سلام عليكم. يا خواك سامي خير بني دارش دارش دارش للا قرآن كان تان دارش بخير بني دادا دي ليس قرآن كان بقوا بعدان دي
1: قل هو الله أحد
2: الله الصمد
1: لم يلد ولم يولد
0: أهل عوايك بمن يانو توتيان والله خير تقا درس قرآن بكر من عركان ما نبلي الأخوة بزيا بمن درس بيانو من اللي بيشو هتا في نيوجي هنكم هيتا اللي بيانو في نيوجو أركاني إسلام وركنكاني إسلام باور بخوا وبيغمر صلى الله تعالى عليه وسلم أواني عن بيانو
3: من درش فر قرآن من کا سودکی آواه که من درش لیر سرتا پیتکان من پیاله لقطاب خانش پیتکان هیا اتیر لیر کا قرآن کا خوین لقطاب خانش سودیه.
0: تقریبا بسیار مناره، بس جار وای زیاده کن، ابنا بسیار زیاتر کمتر روزانه سعاد نو دشی پیا کن. حتى عقات الدوني أو يوالا مكتب خنابتي خاتك أناسيا منش لبدايتي جزء أمو لقل الله قل أعوذ برب ناسي قل أعوذ برب الفلقي تبت يدو ألو وبياتيم حتى جزء أما التواوك كجزء أما التواوك إذا أي بما جزء كبارة ورده ورده آوها أروي
4: بيا يقلو تمنى وصيرك هلاكو ما عندو شوانا دي تولاي مره كيكسرت فيها على تعيشي خويا ودرزي قران بمنع لك انا ده تربيتي انا

0: ده وانا بدي ادرس القران انت بدا
1: هاي روي ديني اسلام بكن يا ما كان يا امر مالا او فري او من جيت هاشتا صار
2: هتا هنا سمت يا بي هتا بتوانم هتا تشامش فرق بك ام جمله استوا بي جمله تربي هاي فيرانك ام اشا خواي فرودجار

0: طبعاً مفهوم التصحر هو يختلف عن مفهوم الصحراء.
1: برسي باب يابان بون جواز لا خدي بيابان چونك لا بنرد بيابان سيستمي جينغي خورسكي غرينغو لچناو چي سرگوي زوي بوني بلان پروسي باب يابان بون جوازو لناو چا بيابان كانو پل دكيشي بوناو چكاني ديگه نزيق لخويو اشي امناو چانا سرچاوي اوي سازگار بوبن يا خود ناو چي کشتوکالي بوبيتو به هوی گورنکاری جنگه یکان و برو بیابان بون چون. اوش به هوی برزبونوی بردوامو زیاد لحدی پلکانی گرماو کلگو لورگکان بون با بیابان بطیبت لولاتانی روشلاتی ناورازده که سال دوی سال روبری بیابانکان فراونتر بو عراقیش لونی ونده ده با دیاری کراویش لنوچکانی باشوری ولاته کده و نزیگ لسنوری سعودی پروسی با بیابان بون زور خیره و زیادتر بو.
0: خاصة أنه الشرق الأوسط من ضمن يعني الحدود الطبيعية للعراق هو مجاور لمنطقة صحراوية ابتداء من المملكة العربية السعودية باتجاه شبه الجزيرة العربية والربع الخالي.

ببرنامه او لورا بكار ديني بو اجل كاني بو اوانا همو هو كارن بو اي او شوي نبرو بيابان بومسي يعني خوي الاصل دا بيابانيه بلام لبرو هو كارانا هم سروشتي هم دسكرت ابيته هو اوي ببيته بيابان.

0: والله بالسنوات الماضيه قبل من كان
1: سالاني رابردو كاتك استي او باجبو اهوار كان بربون لاو جيانو غزران مان زور باجبو بهو زوري ماسي وبروبومي كشتوكالو اجلداريو بلام او زياتر لسي ساله بهو وشك سالي ونبون

0: والله المستقبل هو يم الحكومة.
1: دهاتو بدست حكمته. أبيت حكمة كاريش جدي لسر أمبرسا جرينجا بكات. چونك ليرا خلشي كم نرجعوا. ليرا نتويق بوني هي. أهواري حويزة ليرا لميسانو دس بيكا تاوكو ناوشي قرنة لباريزجاي بصرة أروات. حكمة وكو باوك ما ملمان لقل ناكات. هر حكمة يجي تسر دسالات دليد أتشينا تورشاو كتشي هيج ديارنية. چندين صالة ظلم من ليكريت وما فكان من زوتكري. هرچی حکمت عراق لسردمی رژیمی لناوچوی صدامه و تاوکو استا کس آوری لیمنه آوتو کسیش کشی کم آیو من بچار سرناکه ایمه هیچ دعوه یک من نیه تنها اوه نبید

0: چندین جا دولتی عثمانی هولیا ول سر لدا صلات دوری بخاتو بلا من جيف شارع عشرتي جافا نيتواني كواتا وانا هم قوان دراون بعادله خانم
1: عادله خانم كشوي بيكردو صاله دارن بي جياني للمنطقه كي غوري وتوان بلا او هاتتنا وهلبجو هلبجا وكو قريده ودوايا و سياسة مدار وسياسة مدار كاني بياني ألين بتايبتي ميجرسون وأدمونسو أمانة أليش خلاب جي لديكي ويرانو كرد شاركي خنجيلانو جوان فعلا أو جنا لو كاتا هاتو تشيكم مثلا كاخي دروس كردو ودوايوا من حمامات تيا دروس كردو قيسري دروس كردو حبس خاني دروس كردو مكتبي عند دروس كردو مسكوتي عند دروس كردو أمانة أما هموي يعني حقت رولي أو جنب وكوات وانويتي أو خلبجة سيماي خلبجة لناحية حزاري وبيجوري
2: أو سلقي هبوكا مسكوت دروس كا قيسري دروس كا يك خالمان بيرنا تشزور زور كرنجا أو بندين خاني دروس كردو بندين خانة بو ما بستي أو نبو هركسة بأرزو خوي بخاطر سجنو نا سزاو بهداش تبو بهداش يواني كردو كا چاكا كاريان كردو دستي باشيان هبو لأوت كا دان كردنوي هلب جو لها مشتاكانا بالهم سزاي أوانا شي داوة كا بهر جورك لجوركان ناياساي نامروي ناداديان كردو لولاتا كاتا دروس كرديني بندين خانش خوي لخوي دالو سردم دا هيزو دا صلاة عادل خانم شانب
3: عادل خان كريتا هلب جا او کوشکانی که دروسیه کاتو او شوازی بره و بردنی که تحسیسیه که بو بره و بردنی ام کوشکانه نصن کوپی کراوی همی اردالانی کانه بشه که زوری خزمتکارکانی همی فارسی زمان بود.

بسله هندك بابتي جرينجي نيو خوي عراق دكين و بيرسي كنترول كردني تشك لدستي دولت لعراق ده هشتا اما بيرسي كي يكلانا كراوي لنيوان او جروباني كرتيه كنوا تشك دانن شيخ علي السادي سروكيان جمني سياسي بزوت نوين نجبا وتياتني قري كي سردانا كاني بولاي سر كردو جم سركاني تشاتشوي هما هنجيشي عكان راجاندو جاختي لا دزبردار نبوني تشكر دوا شيخ علي عسدي لا توري كمالاتيك زعما جيبو كردو لسردانا كان دا جاختيان لسر جيجيري هلوسي بزوت نوكا كردوا سبارد باباش داري نكرنيج لبروسي سياسي وبرانسني دستي حشدي شعبيو بيروزي تشكي مقاومة كر سروكيان جمني سياسي بزوت نوين وجبا جاخد لسر ودكاتوا كلا سردانا كان دا اوان رون كردو تو دبي حشدي شعبي وقت دستيكي نشتماني بباريزري ناكريت دستي بو ببري اما جبو شكال لجير روشناي او مترسيو هرشار راستا

هناك كلام ماي رابردو بوهي باردوخي دجوار ده نالان بدس كمي خورا كشي سيستمي اورو و او فشار دروني كسربازا كان دو تشاريمون اظن بو جيكي مشتمري كي زوري هم سياسي هم توريكي زور للشقامي امريكا الي كوتو عشان ببساني بالا خودي بيت هيكزيستي وزيري جانجو دونالد ترامب يسروكي امريكا هولي عند قباريم قرانا كم كانوا جابو بيشوازي كردن لم 5000 سربازا دس لندراني تايلاند زياتر للشصت اندامي هزا امريكانيان خص حالتي اما دباشي بو ايبش بينيا كان ام بشو بينج روجيا زياتر ل 2.6 مليون يورو دهات بو بازارو كرتي قشياري بطايا بينه لبران برده شراني بطايا برياري كي توندي دير كردو ام سرباز امريكاني كدي بينن لسرداني كرني هندك شقامي قماناوي وبكارناني جيسكي لنو كنارا وكان تنانت كيوشاني مادا هوش بركان قد غكرا ولين زياده دبي رولنا وند بازيغانوشنا بيروزكان بكنوم مولتا ميجويش لكاتيكا كشتكان دي كي امريكا و جورج واشنطن وبركنيشنا كي ابراهام لينكولن برو روشلاتينا وراس باركوتو ابراهام لينكولن اشتاكو روجي يكشما او بمجور لتايلاند دمنيتو ولنغري غرتو بيجي جاري كي ديكا بغرتو نيو الوزيكاني دريال باشه وچانه ورگرینی و سریکانج مبردامی با پرسگرنگا کانی.

بس لهندي بابتين او شكاكي شوي استشما لشاروشكي كوستكي سر بباريزجي هرمزغان وبس ماني استشمي رابر دوا كاتك خلق كوببونا و بو دربريني خوشي بجداري كردن لأهنجي هاو سرگيري بي أغالوي أم خوشي و شادي و خلپركي أنا بيتا شينو ماتم أما هنگا لأشاكاني شوي سيشامي أمريكا بوسر إيران كرايا آماج كبه هويا وا چوار كز جانيان لدز داو لاني كم 68 كسي جبرين دارمون أمرو داو جاري كدي كسر انجاكاني خصة وسر زيانة مدنية كان هلا على وزير سرباز كان يوان أمريكا وإيران دا دعا ويلا مانجي شباد دا مشككي أمريكي برخوين دنگاي كي سرطاي إيران كو وابو هوي كجراني ديان من دال دو خوينت كارو ماموسا حتى هسا أمريكا أنجامي لقولنو كاني أصلاني أمرو داوي بلاو نكردو تكلا بيستو هشتي شباتا رويا عشان آژانسی رویترز وینو ویدیوی رو داوا که هیناوا پشانی چوار پسپوری سربازی داوا لگل چند پسپوری که بواری چکو تقامنی بگوتی ام پسپورانا با اگری زورو لیدانکا لانجامی برکوتینی راستو خوی مشکو بو نوک پرچه هرشکی دی که بو ببر شوینی ام آهنگا کوتی به واتا رگ مشککا بوم شوینه بو سیلم پسپورانا كاجنسي رويترز هنا ويتي وفيدو بلغي نشان داوا لرغي مانغا دسكر دكانوا سيانا بجنسي كانو كيرشاك باقري زورو برشاكيكي امريكي كراو نوكو مشاكي برغري عسماني اران فرمادين اون دي ازاكاني امريكا جناسرو بسند كوم رايقان كليكي ايلول دا جماري لداني سربازيان لباشوري ايران عراسي

محمودي محمود آذر متولد 1364 دانش الشاري سردشت أول قناي كمان وصاح صندير الشيوم بيبون نمامنا ماما كذول تأسيس ذا كذا كفامو كردو دوازة صالبوم وقت دتشم بو مكتب لما لان او دمين وانا كبو الرادوي اندرياي قديم ابو الرادوي انتيني ام بوتا انا السرباني وقت جملة دنجي ماما صاحة صنزيرة كديم ولن زي ماما صاحة صنزيرة كا اما واركا تاخير مذكر بو مدرسة يدرن دتشم بو تاو قرانا جو خلال دبعا ندرشن بس الله خروشنم ندبو يعني دنجا كم اون دا تحصيل ثلاثة ذكردم لصالي بنزاو ستيو بنزاو تشارة أمو دواء كاسد كانت كنتم شار بشار ما عباد شنو بانا حتى من كصالي 1654 أوركاني لا مصطفى بارزاني لا أردوغان أبو لربتين أمن هو الرسمي شن دقال هالمسابقة والي بالله ما نبو دوستي زورتها كمبون ليراق رسم كاسي تامو بيدا ذكرنا

واللي وصل عفتان لوكات ميرم دروس كرت فيديو اليوم اختصاص ضابا ما مصاصن ديريتشو او ليركوك زاتو اللي بيستو شار ساعات دا ششتا هشت عالم روجي جول ما مصاصن ديريتشو راتكم اذا قلنا ساندقل خزان من دال كان خورا من بخم كارم بدي يوان ديم بدي يخم دارمشي ما مصاعص نزيلك من الزيري من أقد زايك وبابي للصراء الزواج بكنوة بينسى ذاك الرام ببيع تازم ما مصاعص نزيلك نبتو

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هلقري بيروكي داعش
1: كسري بيج مرقي دابري ويكزور سيري اوانا باكر
0: دايكو باوكو برياكاني خوشد بكافر زاني بيش اوي هاو سلجيري بكي جيانت شون بو
2: باي ما قيك بياوكم بوتي دابي حجابكي
3: اگر هر بشار كريب كويتا بردستي مجاهدان ابي بكشري
4: عینی اسلامی پیروز ام عینی نیا با خشوت تون رویکا آوان داسیکن.

0: انتوا بخير واديكوا جومه.
1: بلياس كتهاما روجانال دابشو مريازة يا بوها قرنقبت الفيري بريهامي يا عزب أحسكي.